لقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوانخيك كو كأن ناك ناكو كأنخلاك سا كومونيل رشب أنونكيل تشاب إل لخونخوك تشيك أنخل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتشول ررابينكيل رخلال كوتان شكياب شكوش فريكوبر ناتيكلا أو كونال ريق إلا